0: الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
1: ولهذا جاء في الحديث
0: الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.

أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد

0: خلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: أعيد أولاني.
0: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: وما نقموا أعد.
0: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: والله على كل
0: والله على كل شيء شهيد.
1: والله على كل شيء شهيد.
0: والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
1: Ronya kita tebalkan. Zul Arushi.

0: يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب
1: بل الذين كفروا في تكذيب
0: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو
1: محيط طنيت بل محيط
0: محيط والله من والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد
1: sama tebal ra-nya qur qur qa qu tebal ra juga tebal qur
0: بل هو قرآن مجيد
1: بل هو قرآن مجيد
0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: فوظ bukan فوظ jangan فوظ فوظ في لوح محفوظ فوظ ظبر تبال
0: في لوح محفوظ
1: طيب بارك الله فيكم sekarang kita nah di dalam surah Al-Buruj ini tidak ada perbedaan bacaan antara riwayat Hafiz dan Syu'bah. Terus lanjut surah Al-A'la At-Tariq afwan. Fadal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق.
1: طيب di sini ada perbedaan riwayat Hafiz dan Syu'bah. Riwayat Hafiz ya bacaan yang biasa kita baca وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق. Untuk riwayat Syu'bah ya imalatu fathatir ra'i wal alif ya, beliau mengimalahkan fathah dari huruf ra dan alif. Jadi biasanya wa ma adrika mat-tariq wa ma adrika mat-tariq. Riwayat Syu'bah. Iqra bi riwayat Syu'bah.
2: وَمَا أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ
1: أعد
2: وَمَا أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ
1: نعم
2: النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق.
1: نعم ya, di sini jadi kita tebalkan ikhfa-nya ya. Dengungannya kita tebalkan. Falyanzuri ya, falyanzuri. Jadi kita ya, jangan baca falyanzuri ya. Para pemirsa ya, ini kami ingatkan ya, biasanya ikhfa yang tebal tipis tidak dibedakan. Nah, jadi ikhfa itu ada yang tebal ada yang tipis ya, dengungnya gunnah

الخلود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده.
1: Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.